0: vicini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti quanti. Abbiamo cambiato le idee,
1: abbiamo cambiato l'idea. Ma la madre e le altre donne non hanno niente da ridere.
2: ولا تملك من ماذا نبي لك عسى انت بقى
3: أقول سقط كيرو كير ما شرط تقولنا هذا أو بحر
2: يما تنا
3: إذا أنا كي خدي أقوم قال عمد يشكرا تحلي هاي
2: تحلي هاي باي
3: سقط كيرو زرسان هاي
2: باي لا بلن